0: What do you say, kids?
1: The Meat Shake Corporation is in no way responsible for any weight gain, vomiting, or loss of sleep resulting from participating in our eating contest.
2: وين خسارة كبيرة هذا 30
3: والله من 110 هنربح 1000 ليرة في يعني
2: والله تحط لي واحدة في الصندوق؟
3: ايه تكرم